وين بديك انا نصكم بعرف انه البيت قديم وشايف عيونك حزينة بس انا شو بقدر اعمل قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن المدينة

انا جيك بابور بالطور بالعرض وماكين عريق وفريد من نوعه كمين المخا كل سخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بيرنفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو طبور على طول وبيقول واو.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، غيم يقلد سربا من الكائنات، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين، فلسطين.
1: Different ways to pray. Naomi Shihab Nye. Different ways to pray. Naomi Shihab Nye. There was the method of kneeling, a fine method, if you lived in a country where stones were smooth. The woman dreamed wistfully of bleached courtyards, hidden corners where knee-fit rock. Their prayers were weathered rib bones, small calcium words uttered in